0: سُئِلَتْ
1: بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ
0: بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ
1: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
0: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
1: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
0: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
1: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ
0: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ

0: حمراء
1: يوم ترجف الراجفة
0: يوم ترجف الراجفة
1: تتبعها الرادفة
0: تتبعها الرادفة
1: قلوب يومئذ واجفة
0: قلوب يومئذ واجفة
1: أبصارها خاشعة
0: أبصارها خاشعة
1: يقولون أئنا لمردودون في الحافرة
0: يقولون أئنا لمردودون في الحافرة
1: أإذا كنا عظاما نخرة
0: أإذا كنا عظاما نخرة
1: قالوا تلك إذا جرة خاسرة
0: قالوا تلك إذا جرة خاسرة
1: فإنها هي زجرة واحدة
0: فإنها هي زجرة واحدة
1: فإذا هم بالساهرة
0: فإذا هم بالساهرة
1: هل أتاك حديث موسى
0: هل أتاك حديث موسى
1: إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى
0: إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى

0: أنت تتقى
1: وأهديك إلى ربك فتخشى
0: وأهديك إلى ربك فتخشى
1: فأراه الآية الكبرى
0: فأراه الآية الكبرى
1: فكذب وعصى
0: فكذب وعصى
1: ثم أدبر يسعى
0: ثم أدبر يسعى
1: فحشر فنادى
0: فحشر فنادى
1: فقال أنا ربكم الأعلى
0: فقال أنا ربكم الأعلى
1: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى
0: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى
1: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى
0: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى
1: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها
0: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها
1: رفع سمكها فسواها
0: رفع سمكها فسواها
1: وأغطش ليلها وأخرج ضحاها
0: وأغطش ليلها وأخرج ضحاها
1: والأرض بعد ذلك دحاها
0: والأرض بعد ذلك دحاها
1: أخرج منها

طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. طيب إن شاء الله kita lanjutkan kajian di sore hari ini.

0: وإذا الصحف نشرت
1: وإذا الصحف نشرت
0: وإذا السماء كشطت
1: وإذا السماء كشطت
0: وإذا الجحيم سعرت
1: وإذا الجحيم سعرت

0: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
1: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
0: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
1: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
0: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ
1: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ

0: آمنوا يضحكون
1: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون
0: وإذا مروا بهم يتغامزون.

0: قيمة
1: فيها كتب قيمة
0: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة
1: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة
0: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة
1: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة
0: وذلك دين القيمة
1: وذلك دين القيمة
0: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها
1: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها
0: أولئك هم شر البرية
1: أولئك هم شر البرية
0: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية
1: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية
0: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا
1: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا
0: رضي الله عنهم ورضوا
1: عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه
0: ذلك لمن خشي ربه
1: ذلك لمن خشي ربه
2: kemudian soal berikutnya apabila seorang ibu hamil atau ibu menyusui masih memiliki hutang puasa Ramadan tahun lalu dan tahun ini dia tidak berpuasa disebabkan hamil atau menyusui lagi, apakah boleh hutang puasa lalu ditupuk dengan hutang puasa tahun ini? Kematian di dia belum selesai qada puasa atau bayar dia hutang puasa tahun lalu dan sudah datang Ramadan tahun ini. Pusat penjelasannya.
3: Nah, boleh dia artinya menggabung atau menumpuk ya. Seperti itu. Walaupun sebetulnya kewajiban khusus fidyah itu ini segera untuk tunaikan. Nah, namun terang permasalahannya ini menyusui hamil kemudian menyusui lagi tidak mampu kurang lebih penjelasannya sama dengan tadi. Namun tak dibelutunaikan kodok yang tahun lalu artinya yang tahun lalu mah dibayar untuk tahun yang dibubel atau digabungkan atau dilakukan dengan tahun yang sekarang. Al-Qadar Bidah pembahasan oleh ulama itu ada pertanyaan tadi.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Wal-lail idza yaghsha
1: والليل إذا يغشى
0: والنهار إذا تجلى
1: والنهار إذا تجلى
0: وما خلق الذكر والأنثى
1: وما خلق الذكر والأنثى
0: إن سعيكم لشتى
1: إن سعيكم لشتى
0: فأما من أعطى واتقى
1: فأما من أعطى واتقى
0: وصدق بالحسنى
1: وصدق بالحسنى
0: سنيسره لليسرى

0: هذا البلد
1: وأن تحل بهذا البلد
0: ووالد وما ولد
1: ووالد وما ولد
0: لقد خلقنا الإنسان في كبد
1: لقد خلقنا الإنسان في كبد
0: يحسب أن لن يقدر عليه أحد
1: يحسب أن لن يقدر عليه أحد
0: يقول أهلكت مال لبدا
1: يقول أهلكت مال لبدا
0: أيحسب أن لم يره أحد
1: أيحسب أن لم يره أحد
0: ألم نجعل له عينين
1: ألم نجعل له عينين
0: ولسانه وشفتين
1: ولسانه وشفتين
0: وهديناه النجدين
1: وهديناه النجدين
0: فلاقتحم العقبة
1: فلاقتحم العقبة
0: وما أدراك ما العقبة
1: وما أدراك ما العقبة
0: فك رقبة
1: فك رقبة
0: أو إطعام في يوم ذي مسغبة
1: أو إطعام في يوم ذي مسغبة
0: يتيما ذا مقربة
1: يتيما ذا مقربة
0: أو مسكينا ذا متربة
1: أو مسكينا ذا متربة
0: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة
1: ثم كان الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة
0: أولئك أصحاب الميمنة
1: أولئك أصحاب الميمنة
0: الذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة
1: الذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة
0: عليهم نار مؤصدة
1: عليهم نار مؤصدة.
2: Nah, berikutnya kita beralih pada pertanyaan yang ke-34 dari saudara Kil asal Sang. Apa hukum mengeluarkan irmani dengan sebab onani ketika puasa?

0: الشمس كورت
1: الشمس كورت
0: وإذا النجوم انكدرت
1: وإذا النجوم انكدرت
0: وإذا الجبال سكرت
1: وإذا الجبال سكرت
0: وإذا العشار عطلت
1: وإذا العشار عطلت
0: وإذا الوحوش حشرت
1: وإذا الوحوش حشرت
0: وإذا البحار فجرت
1: وإذا البحار فجرت
0: وإذا النفوس زوجت
1: وإذا النفوس زوجت
0: وإذا الموءودة سئلت
1: وإذا الموءودة سئلت
0: بأي ذنب قتلت
1: بأي ذنب قتلت
0: وإذا الصحف نشرت
1: وإذا الصحف نشرت
0: وإذا السماء كشطت
1: وإذا السماء كشطت
0: وإذا الجحيم سعرت
1: وإذا الجحيم سعرت
0: وإذا الجنة أزلفت
1: وإذا الجنة أزلفت
0: علمت نفس ما أحضرت
1: علمت نفس ما أحضرت
0: فلا أقسم بالخنس
1: فلا أقسم بالخنس
0: الجوار الكنس
1: الجوار الكنس
0: والليل إذا عسعس
1: والليل إذا عسعس
0: والصبح إذا تنفس
1: والصبح إذا تنفس
0: إنه لقول رسول كريم
1: إنه لقول رسول كريم.

0: وما صاحبكم بمجنون
1: وما صاحبكم بمجنون
0: ولقد رآه بالأفق المبين
1: ولقد رآه بالأفق المبين
0: وما هو على الغيب بضنين
1: وما هو على الغيب بضنين
0: وما هو بقول الشيطان الرجيم
1: وما هو بقول الشيطان الرجيم
0: فأين تذهبون
1: فأين تذهبون

0: فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك للمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن
1: فأما

0: من أذكار الصباح.
1: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله، لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: سئلت
1: بأي ذنب قتلت
0: بأي ذنب قتلت
1: وإذا الصحف نشرت
0: وإذا الصحف نشرت
1: وإذا السماء كشطت
0: وإذا السماء كشطت
1: وإذا الجحيم سعرت
0: وإذا الجحيم سعرت